ومميتو محيل فنعملو نتصغيل وحراب لو يحد حاضر كي قدور اتا وشن فروتان وزيخ اتفوخ ومتخلق ومشلو دعوخا لعل ממלכות אשר בשלטון

مغنى دلشمايا مصحنن كبدان مصحنن مغي هفلان لي باليت وتبلان نهدر مركا من قماخ مرانا دلشمايا رح مصحنن كبار شوية محن من مغي كلهون بيني شوية بخصفة متفرقين وعمق بيت يسرق بالسلطين وبتحنونين الرم يميناخ واسماخ بورقناخ سبنا دي حيا ومنتهي ميترتسي برحمي متبيس بتحنونين يترتسي بتبيس لعمانين دلدل بيروخ نادو عمان مسوهد دمخلمين بيروخ يعقوب مرارا حكا واسيك زرائي وعرا

0: يا نحن حمر
1: إلا نويل
0: أبينو ملكنو
1: غاقم علينو
0: إملخ حتنو
1: أمين واتا
0: أدون سيلح لنو.